0: شما نموغو بيرم شوخن طاوا لخيلي برسقال عطوراية برسقال مردن عطوراية بتايل قاتوخن هاشايت من 2GLF FM 8 اطسا نغز طلا قايديو يوم تخمشو شيبا سيقو متخا من تشرين قمايا اكتوبر تريلبي اسري اشتا شيتا مرانيتا اشتا البي شومو شوي اشتا شيتا عطوريتا بتهاو خموخن قامت غتري ساعتن من ساعت خمشة هل ساعت شوة قدان تبايي مغبري لن زهمت لاي اللوخن ماخيتون تليفون خطما لالا قطة 8-3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- www.facebook.com/facebook.com/ayo ارزق قبول يوم شينا اخوني بامتا ميقرا فيكتور بيرات الى امن
1: باسيما رابا ميقرا رابي يوسف السرقس وهو ترابا باسيما هماشا تشيدني لخ ارخا قدا برسقالة الزيزة شابيرا مردنا اطرايا وهماشا خرز خرابة شابيرا نزمريات باسيما بخيلت عليها بشقلي خاطنتا رابا شابرتا كل ابن أمان وبدران شلامة الكل أطراية دلاتا باوت وهاويتن باسيمة خزخ لوخن
0: رابا سباي وبزانا بيمارن شلامة أطراية مليا من خبا قبلن أمبرتشات تمري عليها قاتوخن قبل بيتوخن وقا كل آنت إنا مشموية بلش لي خارجة دوانايا اديو من شتاوة قديشة بمارة طوة الأودان شلامة سبب بنونة ألاها بتبيشي قرية طوة الأودان شلامة سبب بنونة ألاها بتبيشي قرية متى قباليون خمشة جرقة أطسة بتنهرن أتقتا غدا شرغة تلا دميتا بقراية واغ تلن تيطا بتنهر إلى جرجشت مردوتا قتل ملتة أوهتة أن تخيو جداها مديتا ين جداها أطرا إيوا أطراية جبارة مريا بارخ لوخون وآزخ صالح سلوطة مارنيتا طلب منه شمان مغبة قد شركيتون أمان جداها سلوطة مارنيتا قد مريا لها شم قالوخن وقالا هير قداني اتقين سنيقة الهيرتا انينا مراني انينا جو ارخاتي بي ماطي لخا أم خب إسلامي قطوخن وشركة جسلوطة مارنيتا

0: Amin, amin, amin. Rabbi Spai Shaman Mugbe, as a Karakatohun, Dargashahinuta Kada Shawa, Hatka Bimarena, Ed Yumi, what comes Shoshiba Sikumutka, Tishrin Kamaya, Yerkut Usra Trailpo Isri Ishta, Dargashahinuta Isri Utsa, Yuma Shimshana, Kudme, Yumutruta, Dargashahinuta Isri Arpa, Iwana Matrana. يوم الشبتة درغ الشاخينوتا إسري تري أيوانا تنتستت مطرة إسري يوم تخوشيبة إسري طلا أيوانا مطرانا يوم تروشيبة إسري تري أيوانا تنتستت مطرة يوم تلوشيبة إسري خمشة أيوانا شمشانا يوم تأربوشيبة شواصر أيوانا مطرانا ينتستت مطرة يوم تخمشوشيبة تمانسر أيوانا وتنتستت مطرة يعني أشبتا كل بتأوي تنتست مطرة وبزي خادولات استراليا وإلى شوي سنتين من دولار أمريكا وبزي شمان مغبة بين مدنه قد أربع بداير خد تشرين قمايا سعد بالشخلبة تازل قامة خاصة قد يطيتون شخلبيتون إلى سعد بقراين راديو دوزوتا خا فسوقا من كتابة قديشة شمو يو جبتة جبتة وباوانة جبتة وباوانة جبتة أما شيء مبلخي لأخ براقا إيلانة أنوة
1: جبتة أنوة
0: مارا أنا وين جبتة تشرارة وبابي إلي جنانة يعني فارمر بلاخة كل باوة ليه والبيو طنياتي تي قطيلة وكل باوة اتيول طنياتي تي داخيلة يول طنياتي بزودة ادية اختن دخيتن بيت همزمان هنزملي اللوخن

جبتمو ديلا يعني إلانا انخين باوانا مشيخة إلي جبتا يعني أو إلى إلانا ات يول خيلة قا باوانا ما را جبتا هتخا أب أختون ليه ما سيتون يبيتون طنياتي إن لا تشاليتون بي فجرقة يوخنا جرقة قيباليون خمشاصر جرقة خمشة ات اهجر قد بين مضن قاتهن ما رأني وان جبته واختم باوانه هاو تشالي بي وانا بي اها بتيول طنيات رابا سبب لا لا دي لي ما سيتن يويتن مندي مشيخة مغزوية لي اخت إيلة خبابة قيال سورة يل سورة لي ما سي اودي خامندي الا بهيرت بابا يعني يما أبزي مشيخة إلى بابا نجورة هرديض أنت إلى ألاها إثمارة أنا من جبتة أخنوكم باوانة لا يا جبتة باوانة لا ما سي يوي خاطنتا بوت هذا مارا أخنوكم آيتم بي يعني مني بتيوي طنطنياتي قامودي سبب مشيخة بتمال بلان من ديانة باسيمة مخبة وشلامة هيرتا رقة من أنا يوتا رقة من شربة رقة من وتت شقلت تشين ووتت أو الطاوة من ناشي مغزيت هيرتا قناشي خناشة مارت طنياتو طنياتو لا أبي بس قاتو خينا أبزيقا ناشخينا أها المشيخة بيوا مضيوة لإديو قاتل جو داها جداها جارية

راوس باي شمان مغبي از اخلاقا ما بي خرزن قارق قاتوهو خشما يومان ضي جو ايتا اتمدن خانت اتوراي اربا بيرخا من يرخت اسرة اكتوبر الى تخارت مرسو ريشو ومرس طيبانوس ومرخنانيا 15 اكتوبر يعني تشرين قامايا الى تخارت مريو خنا مر ميخايل خورت ملاخه اشتانسر بيرخا إلى تخارت مر إيليا وشوانسر بيرخا إلى تخارت مر سرجس ومر مر باكس أو الديانية مر سرجس مر باكس شوانسر بأسرة إسريخا بيرخا إلى تخارت مر إيليا إسري خمشة بيرخا إلى تخارت مر بيتون إسري إشتا بيرخت أسرة إشارة صومت مر جوارج السهدة نصيحة وبطلابة قاتوهم جلوهم صاحوتا وزي شمان مغبي قارن قاتوهم خشما طبي ادها شووة اتقينا ادخى بمارا مارا دونالد ترامب اش اغدان مخيدة امريكا مارا انا بينوا طوق اقنومياي مثلين والو لأن مبصرن والو إيران إينا لغزيلن قد إيراناي إينا بي مثلي لبلاشا وأوديخا سزجارة أم أمريكا لبنان ريش وزيرة لبنان برطنطيلة الأغدانة مخيدة أمريكا طلب له من أمريكا قد إسرائيل تقيلة زبطونة تمنية لبنان متخا صدرة إيمان بطلطة من لبنان برخايرخا برتريرخا برطلايرخا متى دانا قاتو إن هرديد أنت وزر برايوتة أمريكا ماركو روبيو بمارلي قد لبنان جار شقلة خشما باسولياتي خلانة شقلال تشك حزب الله تقينا جو لبنان قطر ما رأقنا الأدية جاروبة وقد قربنا خيالة وتخمنيات أمريكا وإيران بأرخة دبلوماسية بسبيلة من بلاشا إيراق تلايب سبتمبر تلايب يرخط أطسع تريلب إسري إشتا ودلون خخادوتا جورتا قد كل خلاواتا ات نخرايت ايوا جو أطرت إيراق بريشايت أمريكا وجرمان وفرنسا من شي تتريل بارباسر جو إيراقنا سوريا ماردوق لنطلع ناشي من اتوا بومب سوري بيوديوا خراوة جو سوريا عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر المارة مصر نخسر 20 مليار من بر دن بولاغة إتن بيت أطرواتي بريشي بريشي وزر برايوتة أمريكا بيطلب له من إيرانية إيوة أخا الجدة جونيور مرنجار بلطيتو من أمريكا جلدوتا عزيزون على طراقون وطبا خانايا إلي قد خط طيستا طيارة بتاوى من دبي أزاوة تل أبيب أزاوة الإسرائيل تري بيلوتي أيوة جاوة خطرياني وخادنا هيراني وهيرانا مخيل قضو بيلوت يوم طلعوا طيارة جودها طيارة تطماني طلا هوداية يعني إسرائيل برتمخيل قداها طيارة بيوم منبلو على طيارة إينا بجلدوتا توتري طريان الطيارة قرب ضيلهم بقصة تيلون دوقلون قداها ناشا وآني طريال طيارة ممطيال هل سعودية من سعودية قشلة الإسرائيل أني إيوه انطب شاخين إداها شوقه

0: Einan, dag iwa tje, pach an walach. Ach dan spai, wa gaat dag iwa t... بسم ترابا دي متنا خزمرتا دخلت لخاطر
1: اوكي بابي
0: اوكي بسم ترابا قتلي هونا ماي ماي

رابع سباي از اخلاقا ما وشم خزمرتا خزمرتا ودخ شو كان قخات ام امتا فيكتوريا سايمون وبزت دخلا ازمرتا شو كان قخونا امتا فيكتور بيرا وقبني بيتا خاتم بيرا وقتلوه شمانه مغبه

من مربخ خجه مرقولا هنا أن سيديات هنا شو ذات هويا بتمتخ عزمتها مغربيتون إلى أزخ أوا شو خلق بالان زمرتا مطيلان خزمرتا بشابرتا

chamaram o bebê e deu cada um jortela chamzima butcha sapraia umanaia umtanaia aturaia e da marach aturaia arshqile la aha shumahat aturaia aunt ile doctor asia freidun aturaia freidun aturaia e deu chamzima butspar khayutu قامودي سب إلى ويا نسبة ماشنة ات إلى بيشا قطيلة أو بيش لقطيلة دزوتا شيتة ألبا تسمو ألبا تسمو إسري إشتا وأدية إلى تري ألبا وإسري إشتا يعني ماشنة وارنا ال موتا الديو ينقطلتا اتفريدون أتورايا مانيو فريدون آتورايا فريدون آتورايا بريوا جو أرمي من ماتا ماتا شاباش جو إيران جو أرمي شابس بريوا شيت ألبت من يمو أتصيخا قريلة أسيوتا جو روسيا ويلي أسيا ويلي دكتور برقالي مدرشتا يعني بيت صوبي شيت ألبا تسمو خمشاصر خرطة شوري لبلاخة أخا دكتور إيوا أبزي خا أفسر جو قوشون قمت آتيوا الشوعية تياوا بلشفا تورد بلشفية التيلون شيت ألبا تسمو شواصر دانو إيوا قيصرين قيصر أو من ديجا إيوا بلاخا جو بيت كريه أسبيطالي خرطة إيوا رابو أمتنايا فريدون أطورايا دوزوتا تخمن أبد الخجبة قد ماصي شاق الهاقويات أطورايا إن إينا جو إيران ين جو روسيا ين إيجت عارم فأون خرواتو دوزوتا شيت ألبا تسمو شواصر ودلن خجبة شمو جبة اشتراكايا آتورايا آه جبة إيو أو جبة قامايا آتورايا ات إيو وادو أون بط إيو بليطة من أرمي جربيوا قد تخمنوا أود وخضاتي سبايقا أطراي أبزي ويدي وخم غلطة أمتانيتا أهم غلطة يوى شمو ناكسا بلطاوة جو تبلس أبزي جو موسكو يمي على ما رخلا جو تبلس يوى بدي دانا ورابة جتويات شابيرة توالي وزمريات اجتيوهوا بشلق طيلة شيت ألبا تسمو إسري إشتا ورستاي قم قطليلة برت إيوا شتسا خا جبا إبدانو أتشكلوا يعني أود وخا جبا خشيوالي درقليلة قم قطليلة وآون إيوا إسكرايا وإيوا إيوة خا أسيا ضية إيوة من ماتت شرباش دوزوتا أمت أطوريتا خسرة خا أمتنايا أطوراي بديضانا ناشي ليه موسي وأتقى تخمنيات التخمنية وآها تخموني وقت أيوة خا هجمة قا أطوراي وشقلي وزدق مرضو تناي آتوراي أن ماشنة ويلون الغلطة دي دزوتا رابا زمريات اجتيوالي رابا قصة اجتيوالي إينا زمرتا بشت إيوا منشور هل أدية بشتلا إيوا زمرتا يا نشرت خومة يا نشرت خومة دزوتا إذا اجتيوالي فريدون آتورايا
du zute leten auni omutto hawas jen mani omutto hawas zmirale aglentin warda ubze zmirale Andrew Mikhail u zmirona du zuta ubze ashur bisergis ahat zmarta zmirole هل تخرن انا خا قطة من داها زمرتا مارلي يا نشرة خومة ملكة جطيرة بتخلن جلبانوخ برقت اتياري من ارمي الموصل تروي درباني برقن ملتي اعطر اتقتا برقن ملتي اعطر اتقتا يا نشرة خومة شمخ قطعة من داها.

0: bize şamanım olur be. Serdar Freydon Aturaya idiyuma ahet kharet emmaşine elçunaya diyu diyuru bu adına kayyuma diya 3 oktober kudme yuma turuta saat 3 çavutra yuma turuta oktober esri işte وادنا خدخارة جوتل يوروب وفريدون أتورايا فريدون أتورايا دوزوتا مثل بتخاطرة أمتا أتوريتا وخابي لسوبا بمارلي أت بالخ قاونتو آبن بتمايد إنا شمو بتايش تخيرة من دورة لدورة ميقرا فكتور مبتانت لان بتخا ناشا مغداها أمتنايا تشونيله ومثله بتقاتلت امته
1: هل بت لي باش من شيا من كل اطرايه وباش هم ماشا شم متخيره سبب دوي خال جانو قملتو قاوطانو
0: ما بس باي شمخ اقلنتين وردة دوزوتا ايز مرتد يعني شرط كومة الرابز مرتد يعني شرط كومة

0: علامة نخلة، سهدة فريدون غاتورايا وصالح سلوطة فيكتور قاتو مليخة بندا فريدون غاتورايا داخنا خيالوغ بداها مندي
1: رب دوس آمين.
0: أزغ لقامة وشمخ أهز مرتا وخرطة ديرا خلوهم.

Iwan Shemdinani. Iwan Shemdinani خامن زمارة كركوك ومن يخلي جو سويسرا جو سويت على ما نخلي

0: رابع سباي شمان مقبع از اخلاقه ما بخرزن شميلان از مرده ميقرا فيكتور قم ترشبات يوا خيال تيوه جو فيسبوك بوت خشمة من زماره اتينا بتلاقى من زمرة اني انا بياشنا على مزيد خيوته بياشنا هالقادية اينا بتلاينا من زمرة بخشاوت يعني وارل بشنة قالوا شخلو بلي ين ملت ليلة ياو برزت قاتو ين اتن سباب خينة ومينا ان تقصة اتخزمرتا اطوريتا وخوشيات الديو
1: هم من رابي يوسيفوس قال ليش اخلب لا بشنة ولا بهش مني قال هرؤو قال لي بايش بس ممكن إلى برست لنا ياو ين إيتن النايوتا جو قصت كامن دخينا لنبخشاوة
0: سباي مينا بقصت خزمرتا ازمرتا اطوريتا
1: هم من رابي يوسيفوس انا اتلي خا خامندي متن جهوشي من سروتي يمد منا زمرتا بطلاق نومه داخلنا بابا برونا وروخة قدشة يقاوي خا هذا خيل زمرتا خبرانه وقنتا وقالا هاو سباي مهنيانا اي زمرتا بتو يطب ان خام دن بصره لنبخشاوة بتو يسباي زمرتا
0: رابا سباي دوزوتا بقرانا جو فيسبوك خا جون قجتيو خا مملا رابا شابيرا بود زمرتا مشمهتا جرمن تمرس مارا جرمن تمرس مارا قالو مارا برد إيوة يعني جو خابيتا خزيو جو خابرده بزمارا مارا قالو غزيلي هرتانت او قلت قنتا
1: هرو قالة ليش اخلب
0: ليش اخلبا وبزمارا ومنو برزمتا وبرقادة من زمرتا يعني طلت ديو تليتو البيما رابا خيلنتا ما رقمو تلقلا زمرتا
1: ليلة تلقتا بس أنا بخشوتي أينزي لشقلا برسد بلقم يويلا خا برسد سباي قد تشديلا أزا الأطروات خينا زمرة
0: ها يعني قمتا بوش اتوالا برسد يعني
1: رابا دوست رابا دوست
0: اينا خزخ من يقرأ فكتور قد يتأخى زمارة ضيا بيقالوا مهنيانا اترابة زمارة يعني تلقلن قم سيويوة يعني قمت ايوه مخقاطوسة شميرن أورشان اتمن يخلا
1: الله من يخلا
0: ايوان شمدناني تيو من كركوك متينا
1: زمارة الله من يخلا
0: بنوية شمونت إلى لخا
1: الله ناطر مريخ خيو
0: و زمارة ليون صندو ميخائيل نارو و أبزي لا أختي زمارة إنا تتاوي تشيرة و دراما مخ غوري الشمون
1: مخ
0: اويال كركوت متي وهاوازي فلخا بتايلة شمالا أن نقيتا أمتا أطوريتا شوتا بوتا أطوريتا جب أطوراي سندي قدانت أتن موهبياتي قد ماسي بزودا يوي قا بني أمتي
1: هلبت رابا اتلا شوفا أهمندي قد سندي قامو سبب زمارة ين كتوانت شيرة ين متانت قيناتي أن إينا خامندي قد خيلانا قد شاوق لأمتا هماش لقامة لا مبلا
0: دوزوتا على ما نقل أشانا تشنو إيوان يعني برطن طيلة السويت قم مخبر والي يعني ايضا مطيه ولخ مر يسيب السخيلت مريا بين تشيدن وخال سويت مري لا انا بتشيدن وخال استرالي ات تلخقات ات وسعاد الياس قد وديتو خامشتو تلخا وون يطلت ما اخي وجيتاري ما اخي وعود يطلتي ورابا هوازي زودة من ترمز مرياتي متي وهوازي اينا قا اقبل منيخ والي قمت يعني يولو طنياتي باسيمة أنا بغزاين قد خشمة من زمارة ين خشمة من زمارة اتلون موهوتا من مريا لها ين اتلون خلت وبز اتلون قالة مهنيانا إنا لينا بيش تشاتاوت زمرياتي ين متان طوازي يوقاتي ماجل يوا قاتز مرياتي قد ايوان ونخشوب وبش اتيوا وانا اتشاتاوي ومتان قيناتي ومخيان ميوزيك ان يطي قد قشمة زماري زمري جو بتواتي يعني زمري جو مناسبات تانا شمينا قالت دن زماري اينا يوانا قولا ولينا تمم قوليا بلكت إن أيوة يوا أنز مريات قاتي بت أيوة منتية وخامن دنة ات إيوة يوا قاتو قولا رابا إيوة أخوني فيكتور بيرا مبتان تلم بده
1: البت قلت فشمت على رابي يوسيفوس رابا اتلان يويلخ قولا إنا ليه أودي لأومن دي تيولون قاموا ليطن سبب ليطن بلكت لات ينطت أين يقاريلا ين لي بي خزيلوخ قد ماتت خدكتا منتية ليطن خنا خيالة مودي لا ليطن أنا رابا يوين قولا ورابا ميرين قاتي بيوخلوخ أن خبرانه بتخارت ويلا خا انترفيو ودلوخ مني يعني وكما مقبر وكما مرون
0: 8 زمريات
1: ايه. اوكي واخينا طلاز مريات واخينا اشتاز مريات يعني رابا
0: يعني
1: رابا
0: بس
1: مطبخ شاوة اوكي هنا دز مرة انا رابا تخمون بدامندي سبب مريا على خلتي ليوي وقالت اتلي ليش اخلب انا بخشوتي هل دويمت ميتن
0: يعني مبتان تنلخها بت على ما نقله ملك زمارة أدوار يوسبيبا ترى من ديانا أنا وين تان فكترهم دي قام يلابش لسنيدة أيضا طيل الأمريكا إنها يبيشة بلك جو عراق بوش تايو سنيدة أم دي خينا قالوا هر أو قالوا يبيشة
1: لما نقاتو خرابي يوسيفوس ألتت باشم تيلا ملك زمارة وزمرة أتورايا بيبا كت لنبخ شاوة تيالة ينبتآت أغديو لا يولو برسات لقم هيريله أوكي هدي يجرب لهم مني با بي هر أومن دي وادينا بداية داخي لن رابط تخمونا ما رقاتوخ شكيرا شمت مريا على الكل مندي
0: يعني دزوتا أنا هما شي تخرنا إياه فكتور إيه من تخزن إنوية شمون جو كريمفيلد برخشة بيتايا برخشة بيتايا و لغزي لان خايوما اودي خامشتوتا قدن زمارة بيشينا زمارة عتيقة بلشت قم اصراش ان امو سايمون ودل خامشتوتا قدن زمارة عتيقة انا شمالا انا نقيتا قد تخرخ لهم
1: رابا دوسيت همنت اللي رابا رابا رابا صدنتلا ان اودي خامشتوتا تشيديل ناشي خراي آتي أودي خمشتوتا خخادوتا شمت آلها ناطر رقاتا أنوية شمون سبب أنوية شمون ويدالي وبليخيلي قدية أمتا رابا وإتل خقالة مهنيانة باسيمة لمبخشاوة إت خقالة أغديو ويالي ينزميريلي من قيناتي من خبران ديانو يعني بس ما جانب شنة ويا لقامة
0: على نطرة وعلى خامين.
1: آمين آمين.
0: اختطخ بسل زمرياتي وشربياتي اتياوي تثيوي وزمرياتي لزمرتها أمتانيتا وزمرت تخبها زمرتا بتقطرة زمرتا تخادوتا إلى جوارا ين بتيلدا مبتانت لون أن أربع قرنيات زمرة شما زمارة أدية ياونا أغزيلا زمرت يا نشرة خومة تفريدن آتورايا قم ماش إن إيوه ويدو زمرت هل إديوما بياشي لها
1: هل بياشي لها
0: ين أشانا يو المرزة زمرياتو ين مناخت بيبا ين شميرا أرشان ينزي أشانا يو المرزة وشرك زمارة زمرياتي بيشينا إتا أدية أن زمارة أدية شما بغزايد قد جدن أربع الشربيات ياوينا يعني
1: هل بت رابي يوسيفوس بينت أنه راب شامن زمريات أمتا رابا باصورة نبدن زمارة هدية إنا إتلون خاقالة باسيمة مهنيانة أنا هم ماشا يعني أودن السبورت إنا هم ماشا ويانا بزمار زمريات البارتية تخلولانة ضيلق داخل من شو يعني بزمريات أمتا يعني جارك جارك خزمرتا أطليس جو كت سيدي زمرية لزمرتت أمتا زمرتت أمتا إلى مندي أنقايا قا كل أطورايا همنت ألي سباي زمريات تخبه أوكي زمورن زمريات تخبه زمور سلو جو خلولانة جو لا بزمارن زمريات خجة أخجي يعني زمريات فولكلورية ضيلوخ سا لم بضايا قمودي لأو مندي بس إنا مدرب ديرم تانن لتلن خبا صروتا اتلن قال باسيمة مهنيانا موينة بسبارة
0: دوزوتا خشوين جارج برشي زمريات شابيرة وهوازة شابيرة اني اتلن قال يعني اويما ألبرت أوسكار بابا مرشميري قد زمار اتلن قال باسيمة إنا بيالون خدشا بزودة قاري ميوزيك
1: قاري ميوزيك
0: شمالا أنا نقيتا يعني تانق عاشر بالسرقس متوي لهوازي
1: بيجيتار
0: قا زمرياتو ين إيوان أغاسي شاقلوا من جورجس أغاسي و ين أشانا يو المرزة بجانو يمتي ورابا من هوازي شمالا أنا نقيتا قريتة ميوزيك قخا زمارة
1: رابا رابا نقيتا لا إما جو إما سبب انسترومنت تات ماخد بيو رابا بهيرالوخ متت قيناته بزمرت منه بيوالوخ بش سودة قد زمرت بش خيلة
0: بيتهوفن مر قاتو شمالا قايوتة خا زمارة اويلة خا انسترومنت خا ميوزيك مر قطوسة قاد برخشوت من كسخابيتا شميلوخ خهاوز ليلة مثلا هاوز ديو تانخت عطوراية انجلس ناية شميلوخ خهاوز وخشلوخ ان قاتن يطت مخيطة ميوزيك او هاوز هلم جو بالوخ اللي تاز بيتا ما خطلي بتبايش او هاوز ان اللطلوغ استرون خايمة تريمانة بالتالق
1: هلا خايمة تريمانة تري دقيقة من شتله زاي داخل بس إن أوت مخايخ إنسترومن ديرت رأسن ما خطله يا خنا بيش موخخ
0: رابس باي بس تامي لان خمن يختم يقرأ فيكتور شمخ آز مارا وآز مرتا وديرن الله خاجة خيطة

0: شمان مغبي شميلان أزمرتا زميرا لقاتا فيكتور بيرا بقرخلة مي وخياله قدها زمرتا مشي طويلة زمرتا ماني متيلها وازي وقيناتي ودختي لخياله
1: زمرتا بخلطة اي قصة دوسيلة يعني ريال ستوري تخبه اوكي و الجزوالي بدا

0: مندي كتير ونوا أنا كتير ونوا خشيرة بداها مندي أنا أخت أنا كتون خرطة تيلة يوبرت يوسف أو ميوزيشن قريالي قاتو هزق يوم ترى تيلة خبيتها كتير ونوا دي أزل والشولة بماشينا كتير ونوا خبيتها قريل قاتي راب السودان إلى أوى مرآن اكتوال قصة دي وصلنا تم أمو مري أوكي تم ماله كله خرطة خيشن وكسل البيتة يمشميلي هم عشان يشاق الخيالي أو هاوز داخله أو هاوز داخله فمتيلي مشموي هاوز رابا شميلي أو هاوز إجاد شميلي أو هاوز مريكلي يوبي أو هاوز بينه أو هاوس أنا بزمرنا مخبلي وبلاخن من دنا خبرانه مرة خزق جارب هر إيد أنا شقيلاني أنا خبرانه منه وآم خايا أورك زميرالي الدوا هاوس يعني لا أمرت خاد أنا زميره لقميتي أنا يدخي رأسا ما أخذ ميوزك بزمرن متهاوس بيت ليلة اخترابة زمارة جارك أوت ريكورد قاتل زمرت لزمرتها قد شميلة زمريلة أختات زميرالو لا أنا بس شمن ميوزك زمرن الناس برد فمو ودلي دون بزمارة ويدالي ريكورد بموبايل دي خشلي البيتا مو ودلي اي ميوزك متالي ال جو ريكورد اوكي ومرملي قالة وبروني مينا على ناطر ناطر يالت كل ناشي دوي قيلة موبايل قميتي أنا متان خا طلامتر رخقة مني وأنا تيوى القناة بتيوتا يعني نورمال ميوزك مخايا وأنا بزمارة منه دوي لخ داخي ويدالي ريكورد بروني شميالي يعني رابا صدنتا مو ودلي مش ميالي قا يوبي مرناش لا بروفيشنال لا اد لا لا طمول لا مخلا ادخلا مرناش ان تريشن بسباروخين يوت قولا قد اتلا ولتوادو مري سب امرين وقد ادنا فريشن تلبا مري بين ادنا ريكورد قد ان متلي باش خامدي تخارا دلوغ داخي
1: على مزيد امر ديو
0: همنت سو امجت يعني خشوالي دانو الهسبيتال توالي بروبلم تلبا ودي اوبريشن تلبا ديطات ديلو سو درياله برناتو كره فانا مودلي اي زمرته ويدالي ريكورد بروني سبب ريكورد موبايل شكله وقاله بداي داخي مصليالي الفيسبوك بارا لد 5 دقيقة برتشميال زمرته مخبر قال يوبي ناشئات داخية تخوضت اي ليلة بروفيشنال ولا طمود شريلة فم انا مو ادنة شر مني ودولة شيرة وشق شاير مو ادن
1: بالا المهم بلطلة زمرته شيرة شمت على هذا خاجي اختضرخ زمرته جرمن تمرس دوزوتا جرمن تمرس رابا من زمرياتو زمارة جورجيا وتبلس وروسيا يزمريلون زمرياتو سبب جدنا ترواتت أنا مدخورين إطرابة من آتورايت إيران تقرمي إضان بلاشا قاما يخشلون روسيا وتبلس جورجيا إتا زمريات الجرمن تمرس ألا دي زمريلون إطلن زمارة دوزوتا مدري بتلاقينا مخ فلورا سايمون قال بسيمة ولا رندا يعقوب أبا ينصفاي وزمرتا وأدي إطلن خشمة زمارة بغزايق جو فيسبوك مخ سونيا وشانا بزمارة لخشمة زمريات بسيمة شما خامن زمريات جرمن تمرس شما نمقبة وديرخ اللوخون قا جاي تريانا جرمن تمرس على ناطرة يويلا خيوتا
2: Unbelievable! Buy one, get one free! Look at these huge bags!
1: رابع من مكانت قيناتي مخ أشانا يو المرزا أبو أشانا كنّي

0: Beslan, Gaziz, Victor مجد الانسجيو ده
1: هو
0: مخيم منه شمال نقال وخزلنا لا
1: خيمة بخيل تلا بتاوت أرخان قد شمزمك بوت زمار تبانيا ودورة قنتا فربا دانا بشيد انو خاتت قد يد فكتور بيرا بقوم بي خشلامة دار الله ما
2: الو شلام الو باسيم اصباي اداخيت
0: باسيم انا
2: ناطروخن ايكت ناشا او بجانوخ ايكت ايكت انك ماشين لخز يوخ ها داخين يا له بخته بخيلت على بخيلت على عزيزه اوكي اغدي لي شمي لقالوخ عزيزه ناطروخن
1: بس مرابا ابو التليفون بخيل مريا قربان انا بتاخ مود عليه امين بس مرابا انو هي شمون دخلت له خاطر دخلت له خاطر رات له خاطر شينا شينا بو بتلبي
0: مش منا
1: قربة دانا راو سباي بوب ادي بجربك مش كخلا زمرتا و از قاما من زماره اتقمتا دوزوتا اتوالو قالب اسيمة ايوا يم يقرتا نختا ايفلين شمون اختخرين لوسي جورج مرسى خانم وشانيو المرزا اسكندر هارون بول باباجان ميخائيل نانو وونيا ديفيد ليون صندو اورام جورجس شميران اورشان ابو زمان تلخى ميخائيل نانو ابو جلد من اخوالي بنا
0: ما نخيوت تايلا
1: اتوالوخ يو او ايزاك اتكركوك ابان قالوا باسيمة و وبزي او خسبوخ مناخت البرت رول تمرس موين خيالوخ بوت برونو تيل بزمارة يوسف
0: قال
1: يا
0: وليه
1: بقى الزرط الخوف باخي لو من زمار تخرنون انا ياقونونا
2: خزمتنا ننتيله عزيزة بوب خزمتنا ننتي لي طيت
1: اوكي بتودك لهازر زمرت انوية شمون بتمش منك قربة دانا يا معطي بس هي مرابة قد تليفونك قد شل شمانت رسقالات ورايا بس هي مرابة تانكيو بس هي مرابة هلو شمان مغبة ايوة بوب تشلبي و اديا قمت مش خلص مرت انويا شم خاقطه من وشانه والمرزه

0: ضيرك هاد يا اخي الفكتور فكتور مبتانتلان بوت بيبا وآتن امنا بزمرتا من زمريات بيبا بوزو داي زمرتلا وقامودي سابرتش قلت لها شو برابا الله يا
1: مرابا صفاي من دي قمايا انا لتلي هتش تفاول من زمريات بيبا كل ما خبنون و هل بت زمريات تأمتها بالشرابة ياتي السودي الله ومباراه تاتي زمريات خبه وبيبا قمودي اي زمرت طويله مشهور سبب اي زمرت سافرتشي الى همزومه باست يمه باست اطرا شوقت اطرا رابا من ديانة يعني متخورة إلى جاوة.
0: هنا بخشاون أنا تقول هاوس ديو وولز يعني.
1: لا.
0: رقدت وولز خدش بوش يقولت له شو بقعته.
1: بخلطة رابا من زمريات مناخة بيبا إينا وولز بس إينا أية تيلا همزومة بت يمة وأطرة تيلا بشواقة. دا الداخي أنا بخشوتي أوى من دي بوش يلا يعني بقيات الدها خبران دنز مرتا
0: انا بس باي رزخ ملك مالك هادية انا بس باي

0: فيكتور ستيوت وخشيرة قبيبة إن لا متيلو خاوس خاطو ينزي ومتيلو خاوس إن لا بلطالو خالباتا قرطوة لو شيرة قاتا
1: رابس باي رابي يوسيفوس هالبتات يتخرت أو شيرة أنا أما شي كتون شيرة الكل من راب من ديانة اللي راب شيرة اليوم من دنا كتوان رشاية شيرة إنا أخت مصيتي كتون وأول شيرة كتولي مبر من يخلى بيبا ويولي قاتوخ زي مري قاتوخ برشتو أمريكا مري آلاه يولوخ إذا تآزت تبقت بتقورة مناخة ملك الزمارة بيبا قارت له أول شيرة تانت له من أخونوخ سورة فيكتور كتيبة لقالوخ أشيرة وأول من دي بخشاون آتن ودلوخ هاد باسي مرابا اوكي شمد ده شيرة الى تخرونيا ما رأينا لخا رابا خشانة انا يعني اختي همزومة باس بيبل همزومة رابا خشانة جو دنيا بريلي من سروتي اخ اوارا ويلي طامت خادوتا هيتش لضيلي بيطرانت زمرياتي بجاني مليلي بليشان أطرايا زمرياتي زمري خبة شاريرة أنا مخبلي مغزيلي بخلطة الآطر جبرتا دايم يقري لا سرو الجانخ تنيلي ليمي السابر زمري والسهدت ننو مديتي بخيلي إيمن قامتي أنا زمري ملشد زمارة قمرشميلي لسبرتا بخامرة تبقلي جشويتة موتا قممبلي مرة ظالم تفيلي من دردة خبراتا قمتشل ألما أنا تنيلي بيبا أخدو خان جانا خيلي بيبا أخ آطرايا صبيا متلي بشمت خبة وآطر زمري من ظالومة أنا هيتش لصديلي شق بايش تخارة زمرياتي قخورواتي وقت قمغبي يطيق مخبت يطيلي قش طمارا ومرجنياتي هما شا بخبة صبيا تخريلي
0: آمين آمين مجد قزمرت رابا شابرت لا اللي هي قد آه شيء تالي أورا إن لم تطلع هاوز
1: خيلت ماريا يعني
0: إيه خيلت ماريا اتفق بيوخ جارت عويلة هاوز
1: خيلت ماريا
2: قربة ميناتي
0: ليلة براكي رابا سباي فيكتور اتلم بياشا أسرة دقيقة إن مش بطولة خامن زمرياتي بيبا قامي تشول لخادنا ويصفت خرتخات أمتا
1: جربن خامن دي صورة خلغلط لي تبيق لي بيا تجلت لها ونوار

0: بينا آيات قربي بس ما تلون اندردي. باسي مرابا
1: خيط فكتور فكتور انشن خراي لغزيلون لغزيلن بلاطنا خشمة زماريا خشمة زماري اخ زمار قمت تانخ ايوان ين اشر بالسرقس ين بيبا ينزي شميرا اورشان ين جرمن ين ليندا جورج هل الى باصروتا خبرانه ين هاوس ينزي زمار بجاني
0: هم ان اما انا هم ماشا يمشميل دن الزمار خاته اتلا رابا زمارة قال رابا باسيمة لخليا بزمارنا لمار مري ايضانز بزمارنا زمريات تبارتية تخلولانة يعني ان جربي زمري زمريات تأمتا وزمريات تخبا رابا سبايلة سبب قال باسيمة له وخيلانة له يعني للتباق بيلي وبيلدن زمارة مشمها تمنيخينا وداي داخي إنا آني لنا هيورة جاني قد زمري هاد خزماريات قد يسقي سباي
1: ماني متوية هوازي قا زمريات بيبا وماني وشاتاوة زمريات بيبا وهل إن زمريات إيوة خبران بقناة وخبران قنات أتخيلان قد إنا بيش هالإديوما ينزب دين أنا لتراب زماري
0: هل ود ماسط تانت أنا كل من ديانة تبقريلوخ خبرانة باسيمينا وبشيطة لنا رابا زهمت وهاوس أباني هاوازة إنا يعني ماكيخ أما يعني السودانة دتري قالت بيبا يعني من هج مندي قالوا إلى ميوزك ضيلو هم من تقلي إذا أنت همزمو بيبا تان بزمارة الليلة همزومة ألا همن يخلق
1: ألا ما نخلق مين تخمنيات قضاتي قجانو أتهمشا شميوخين توت بي زامر بيتون زمريات بيون نوخو بيتون هواز بيون نوخو إنا قجانو قمتا
0: هم من تقلي أنا دي أنا تان أود بي آت بهيرون بيون خبران بيون قيناته يعني سبب انا ليطن المخشاب ماسن زمرن خيخيتا لا لا المخشاب داي داخي انخزن خاد انا قالوا دول باسيما اتلم صيتا بهيرنا رابا جاي ميرن قايا وتشما اترايا
1: جقي
0: اترايا تاكس لي بيان نفس مريات همنت
1: هنا هنا هنا اتن ستايل ديوخ الي خدشبو زودا ما اروايا من الي
0: رابا دوسي رابا دوسي
1: اتن قامودي يعني ارخو خشت الما اروايا
0: اوكي رابا سباي تانو خامن دي انا من سروتي شريلي زمارة زمريات هندي وزمريات فريد الاطرش وعبد الحليم سروت سورة سباي خرطة شيت اشتي ترى بلطلة قوان ناخة ملك الزمارة بيبا شميالي زمرياتو هر ايدانا لبالي زميري المبارو غزيلي دونا بالخامة اوبان اخدت زمريات هندي شو ربيلي ايدا من هندي شو ريل بزمارة زمريات بيبا
1: اتلان خمشة دقيقة بيانشا خاقط صورة من هندي موسيا تخرج
0: هي تخرج خامندي

0: خير خير خير. شو مر مغبي هلا خبيتها ختامة خرزن لتلي بياشا إلا أربع دقيقة بما نقاتوهم بوشمشينا مريا بارخ لهم بتختمخ لخرزن بزمرت تيمي زامر هما شاه فيكتور خبران أخرى يومين أقا شو مانا مغبي
1: هاي تنباسي مرابا هما شاكيدي تندا بيتوخن مرضنا آترايا وهاي باسيمة شمانة مغبة وميقرأ رابي وسيبوس أتهماشا إيوت سندانا قا كل برناشا لا تباوت وباسيمة رابا بوشي بشينا
0: وقد طخارا يا يمي وقد خدت مخل خرزان شمانة مغبة هلا خبيتين بما نقالوهم بوشي بشينا
1: يمي سبار شدرنان أرخوت

0: خلمه تجلد مجيت ويوف اوف اوف اوف اوف يمي باسيمة رابع.
1: Thank you, brother.
0: Thank you.
2: Thank you.